0: المجار هناك تورتريشكر
1: نا تباشكر و تدي قوت مراق پيري و دچه وان ناستك نبا چاوكي دن نكو بسر دلوان بنيري دچه وان ناستك بريا و بويجي ادبيات وان ناستك و ده هلبستكي خود دبجه ايدي روحلات و روافا شرق و غرب نما كارجها وقت اف تشتكي كو هم ايرو